0: شوف اللي كده ما تيجي ما تسدي كده ما تدرس الصبح شوف ده كسمة مول ما غير كرافان ولا شيء نزل بشور موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عكر واحد هذا واحد
1: Radio de la Save, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne.